0: ودير لا سينتور كي كنا في الحومه حاجه ما بدات مخدومه نكذبو كي نتنرفاو غير ربع دراري شكاو وصحاب شكاو يكثروا ومحينا ربعه كبروا ومحينا الطاكسي تغبروا خويا كريم تقفلوا البيبان والدابة جازوا خربان ما كاش الماتريال وزاد علينا الحال عفسونا على جال المال بقات الهضره غير خرجنا من الصغر غابت الغابه الخضراء شبعنا القاع الحمراء بقى الابيض تفصل كفن وكلابيات الف مقبره اللي فهموا ما كاش
1: واحد
0: عندكم في الراب واش صرا.